0: tetap diberikan kesehatan pergi dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kita tentu yang dulunya tidak menjadi orang yang baik, kita berhak menjadi orang yang lebih baik. Yang dulunya kita menjadi orang pendosa, kita berharap mudah-mudahan Allah menghindarkan, menjauhi pikiran perikan untuk kita melakukan yang namanya dosa. Bagi kita, keluarga kita, tentu perlu untuk kita jaga. Tu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai ketika kita sudah menjaga sebaik-baik mungkin untuk tidak melakukan, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita menghindari yang namanya neraka jahanam, tetapi kita tidak memperhatikan keluarga kita. Jangan sampai itu menjadi penyebab kita ditarik ke dalam neraka. Maka daripada itu, hadirin rahimakumullah, untuk selalu kita perhatikan diri kita dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Apa beri kita salon? Salah orang pikir kakak owner yang mana? Kakak owner yang lagi pijat-pijat ya.
2: Pijat yang lagi pegang rambut.
1: Dia adalah CEO yang lagi nyamar jadi karyawan, guys ya.
0: Sebenarnya belum. Innal hamdalillah.
1: Iya.
0: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبحة بكفه. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. أسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وانكم السوء بألفي ألفي ألفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.
1: Kalau rambut kamu panjang
3: Kita beauty,
1: tidak ada kompetisi.
0: kurus.
1: Kita sudah berbicara dan banyak nih tentang kecantikan ya, tentang apa ya, rambut.
0: Penuhi soft depan.
1: Saya mungkin mau sedikit beralih ke topik lain tentang salon juga. Katanya kamu apa mua juga gitu. Itu gimana kamu membagi waktu kamu ketika ownernya enggak ono, tiba-tiba banyak pelanggan yang datang dan maunya, saya maunya langsung dipijat sama Kak Gita gitu.
0: Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad
1: Ya, rambut kamu kayak gini nanti bakal konsultasi dulu nih sama ownernya. Jadi kalau lu masuk,
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ownernya enggak tanya, kamu bisa
0: banget. Sabbih isma

واجعل له جزاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فبشر إن نفعت الذكرى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.